benignus est, Domine Deus, universis.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في حديث مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، تناول الكاردينال أنخيل روسي رئيس أساقفة كوردوبا في الأرجنتين وإحدى وجهات جولة البابا لاون 14 مغزى هذه الزيارة قائلا: لقد كنا نشعر بقدومها ونتمناها وننتظرها، ولكن عندما تم تأكيدها رسميا قفزت قلوبنا فرحا، لأننا نعلم أنها نعمة، وهي، وأقولها بشكل شخصي، فرحة غامرة، لأنني أعلم أن شعبنا يشعر بذلك، وفي الوقت عينه هي تثير نوعا من الخوف أمام مسؤولية كل ما تتطلبه كي نتمكن من استقباله كما يستحق واستقبال الشعب بأكمله. وأضاف إن زيارته للبلاد وتحديدا إلى كوردوبا تعني أنه سيتوجب علينا أن نكون مضيافين، لأن العديد من الإخوة سيصلون من أماكن أخرى. أشعر بمزيج جميل جدا من الفرح الغامر الذي يتصادم في بعض اللحظات مع ذلك الخوف السليم تجاه كل ما تنطوي عليه الزيارة بكل المعاني. أولاً استعداد القلب ومسؤولية التنسيق الذي يتطلبه الأمر. وتابع رئيس أساقفة كوردوبا يقول: لا يجب أن ينحصر هذا العمل في الكنيسة فحسب، بل يجب أن يكون عملاً مشتركاً بين الكرسي الرسولي والكنيسة والحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية في كوردوبا، لأننا جميعاً في هذه السفينة ويجب أن نجدف معاً. وعن قدوم البابا لاون 14 إشارة إلى الزيارة التي لم يستطع البابا فرانسيس إتمامها، فسر الكاردينال روسي الأمر قائلا: إنها ليست رد اعتبار أو ثأرا، بل أقول إنها نوع من الاستمرارية، بل لفتة لطيفة من البابا لاون 14 أن يأتي، لأنها طريقة ليقول لنا إن هناك استمرارا. هو يأتي ليحقق ما لم يستطع البابا فرانسيس القيام به، وهو نوع من التكريم. أكثر من كونها دينا، هي استمرارية ليس في الرحلة فحسب، بل أيضا في قلبه وفي نهج عمله ورسالته هناك بوضوح وبدون أن يفقد خصوصيته، لأنه ليس ملزما بأن يكون نسخة مكررة من البابا فرانسيس، استمرارية في المواضيع الكبرى على المستوى العالمي. فمن الواضح أن البابا لاون

0: الأرجنتين، لكن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة، سواء الجميل منها كالإيمان وكرامة الشعب، أو الصعب كعدم المساواة والأمور التي نتمنى أن تكون مختلفة، ولا نزال في هذه القارة لم نصل فيها إلى المستوى المطلوب. واختتم الكاردينال أنخيل روسي رئيس أساقفة كوردوبا قائلا: أعتقد أن زيارة البابا لاون الرابع عشر هي دفعة محبة وتربيتة على الكتف لكي لا نستسلم ونجرؤ على عدم عيش حياتنا في نزاعات بل في البناء. يبدو لي أن أفضل إرث له سيكون ترك الفرح والرجاء اللذين سيولدان قوة دفاع، رغم أن ذلك سيعتمد علينا كي لا يكون مجرد حدث عابر، بل أن يتضمن مروره التزامات مباشرة في مختلف المجالات، الكنيسة، الدولة وما إلى ذلك. سيترك لنا واجبات في القلب لكي نجعل زيارته خصبة، وبكل تأكيد سيكون الأمر كذلك، هذا ما أرجوه. وحول كون كوردوبا إحدى محطات الزيارة البابوية إلى الأرجنتين، قال الكاردينال روسي: يعيش المرء ذلك بفرح، وهذا الأمر يمنحنا متعة كبيرة، إنها هدية ولفتة كريمة يتوجب علينا كأبناء كوردوبا أن نشكر عليها. إن مجيء شخص تحبه إلى بيتك هو أمر مرحب به دائما ويصنع لنا خيرا كبيرا. أثار التأكيد الرسمي للزيارة الرسولية لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى البيرو فرحا عميقا في الكنيسة وبين آلاف المؤمنين في جميع أنحاء البلاد. وقد عبر عن ذلك رئيس مجلس أساقفة البيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير، مبرزا أن وصول الأب الأقدس يمثل فرصة لتعزيز الوحدة والسلام والرجاء في وسط التحديات التي تعيشها الأمة. وقال المطران كامادير: نأمل أن تكون زيارته زمن سلام وتفاهم وأخوة، وأيضا رؤية أفضل لرغبة العمل معا من أجل رفاهية وازدهار خير بلادنا العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا لاون الرابع عشر سيقوم بزيارة إلى البيرو من 11 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026، وخلال إقامته سيزور مدن ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا، حيث سيترأس احتفالات لتورجية ويعقد لقاءات مع السلطات ومختلف قطاعات المجتمع، ويتشارك لحظات من القرب مع الشعب البيروفي. وردا على سؤال حول كيفية تلقي الكنيسة البيروفية للإعلان الرسمي عن الزيارة البابوية، أكد المطران غارسيا أن النبأ قد قوبل بحماس حقيقي في جميع أنحاء البلاد. وحول الرسالة التي يأملون في تلقيها من البابا لاون الرابع عشر، صرح المطران كارلوس غارسيا كامادير بأن التطلع الرئيسي للكنيسة هو أن تساهم زيارته في تعزيز الوحدة الوطنية وتشجيع مسار أصيل للمصالحة، وأضاف: نأمل أن نتلقى من البابا الرسالة التي تجمع شمل البيروفيين كافة. نحن نضم مناطق عديدة ولكل منها تاريخها الخاص وآلامها الخاصة أيضا، حيث نعتقد أحيانا أن وضع منطقة ما لا يفهمه الآخرون. وأوضح الأسقف أن مشاركة الأفراح والأحزان والآمال لجميع البيروفيين ستسمح ببناء مجتمع حقيقي يستلهم من روح الإنجيل، وقال: أعتقد أن التآخي بين الآلام والأفراح وبين الأفراح والآمال يجعل من الممكن بناء مجتمع حقيقي وشعور كنسي مفاده أنه عندما يعاني أخ يعاني الجميع، وعندما يفرح أخ نفرح جميعا، شعور قلبي واحد يجمع الجميع. وعقب صدور الإعلان الرسمي عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، دعا المطران غارسيا كامادير من خلال بيان صحفي جميع البيروفيين إلى الاستعداد الروحي لاستقبال خليفة بطرس، وجاء في البيان: نتلقى ببالغ الفرح التأكيد الرسمي للزيارة الرسولية لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى البيرو، إن حضوره بيننا سيكون هدية حقيقية لشعبنا وفرصة لتجديد إيماننا وتعزيز الرجاء والسير معا ككنيسة في خدمة الإنجيل. هذا وتشكل الزيارة إلى البيرو جزءا من الجولة الرسولية التي سيقوم بها البابا لاون الرابع عشر في أمريكا الجنوبية، والتي ستشمل أيضا الأوروغواي والأرجنتين، مما يؤكد قربه من الكنيسة وشعوب المنطقة. وقد أفادت السفارة البابوية ومجلس أساقفة البيرو أنهما سيعقدان قريبا مؤتمرا صحفيا لتقديم المزيد من التفاصيل حول برنامج الزيارة الرسولية. في غضون ذلك جاء في النص أن الكنيسة في البيرو دعت جميع المؤمنين وذوي الإرادة الصالحة إلى الاتحاد في الصلاة لكي تكون هذه الزيارة التاريخية زمن نعمة وتقوي الشركة وتعطي دفعا للرجاء في جميع أنحاء البلاد.
1: بمناسبة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين من 8 وحتى 11

0: من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وتشمل بونس آيرس، كوردوبا ولوخان، عبر المطران مارسيلو كولومبو رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين ورئيس أساقفة مندوزا في حديث مع وسائل الأعلام الفاتيكانية عن الفرح الكبير باستقبال قداسة البابا لون الرابع عشر الذي سيحمل إلينا، كما قال المطران مارسيلو كولومبو، رسالة رجاء وأيضا رسالة فرح الإنجيل. وسلط الضوء في هذا الصدد على مناسبة لتقوية الإيمان وتعزيز الالتزام بالبشارة، وأشار في الوقت نفسه إلى بدء الاستعدادات متحدثا عن تشكيل مجموعات عمل لإدارة التنظيم الملموس للزيارة الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين من 8 حتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر القادم. وبالإضافة إلى الجوانب اللوجستية المتعلقة بهذه الزيارة الرسولية، أشار رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران مارسيلو كولومبو في حديثه مع وسائل الأعلام الفاتيكانية إلى أهمية الطابع الرعوي، وذكر أيضا بأنه خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة الأخيرة لمجلس أساقفة الأرجنتين، احتلت زيارة الأب الأقدس مكانة رئيسية. وقد تشارك الأساقفة خلال انعقاد الجمعية العامة الأفكار آخذين في الاعتبار واقع مختلف الأبرشيات في البلاد كي تعكس هذه الزيارة. وكما قال رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران مارسيلو كولومبو، حيوية الكنيسة الأرجنتينية. هذا وقد وجه مجلس أساقفة الأرجنتين رسالة يوم الأربعاء الماضي 5 أغسطس، وذلك بعد إعلان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عن زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى البلاد، وذلك من 8 حتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2026. وقد عبر أساقفة الأرجنتين في الرسالة التي نشروها للمناسبة عن فرحهم الكبير بإعلان زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى البلاد، وأشاروا إلى أن الأب الأقدس يأتي ليثبتنا في الإيمان ويشجعنا في رسالة إعلان الإنجيل، ودعوا الأبرشيات والرعاية إلى عيش هذا اللقاء كخبرة نعمة حقيقية، وحثوا في الوقت نفسه على بدء الاستعداد لهذه الزيارة الرسولية منذ الآن من أجل إعادة اكتشاف فرح السير معاً، كما قالوا. وسلطوا الضوء أيضا على الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، التي وقعها الأب الأقدس في 15 أيار مايو 2026 تزامنا مع الذكرى 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لبون 13. وقد نشرت الرسالة العامة الأولى للبابا لبون 14 في 25 أيار مايو. وقد أوكل مجلس أساقفة الأرجنتين في ختام رسالته فترة الاستعداد لهذه الزيارة الرسولية إلى حماية مريم العذراء سيدة لوخان. وتحمل الرسالة توقيع رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران مارسيلو كولومبو وأعضاء اللجنة التنفيذية.
1: لمناسبة الاحتفال بعيد التجلي، ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغل، نائب عميد الدائرة الفاتيكانية للبشارة ومسؤول قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة، 5 أغسطس قداسا إلهيا في الفاتيكان، وأشار في عظته إلى ذكرى إلقاء قنبلة نووية على هيروشيما في 6 أغسطس 1945، وأراد الكاردينال لهذه المناسبة توجيه سؤال إلى من يعتقدون أن إلقاء القنبلة النووية قد ساهم في إنهاء الحرب العالمية الثانية، ألا وهو هل انتهت الحرب بالفعل؟ وتابع أن الحروب لا يمكنها أن تحمل تغييرا، بل هي بالأحرى تشوه، وذلك لما تحمل ومثل القنابل النووية من ظلام ودمار، مرض وموت. وتابع نائب عميد الدائرة الفاتيكانية عظته مذكرا بسؤال يسوع تلاميذه: ومن أنا في قولكم أنتم؟ وبإجابة سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي، وذلك لأنه وحسب ما قال يسوع: فليس اللحم والدم كشف لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. إلا أن يسوع حين تحدث عن آلامه وموته وقيامته في اليوم الثالث، قال الكاردينال: رفض بطرس هذا قائلا ليسوع: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. وهكذا وصف يسوع بطرس بالشيطان وحجر عثرة، لأن أفكاره ليست أفكار الله بل أفكار البشر، فقد أغلق بطرس ذهنه أمام حكمة الآب، قال الكاردينال تاغل. وتابع عائدا إلى ما حدث بعد ذلك بسبعة أيام، حين تجلى يسوع بمرأة من بطرس ويعقوب ويوحنا، وقال نائب عميد الدائرة: إن جسد يسوع الذي سيصلب ويدفن قد ظهر في مجده كجسد ابن الله في قيامته. وأضاف أن التجلي هو بالتالي ما كشف عنه الآب للتلاميذ ولنا حول هوية يسوع ورسالته الحقيقيتين. ووصل الكاردينال تاغل أن علينا النظر إلى يسوع كما أظهره لنا الآب، لا كما نريد نحن أن يكون، والنصغ إليه كما يتكلم الآب من خلاله، لا كما ننتظر نحن أن يقول. وشدد نائب عميد دائرة البشارة في ختام عظته 5 أغسطس على أننا بفرض أفكارنا وتطلعاتنا حول يسوع يمكننا أن نشوه حقيقته، لينتهي بنا الأمر إلى تشويه أنفسنا. أصدر مجلس أساقفة الإكوادور 5 أغسطس بيانا حول مشروع قانون تم تقديمه في 29 تموز يوليو في برلمان البلاد، بهدف تنظيم التقنيات والإجراءات الخاصة بالمساعدة على الإنجاب. وأكد الأساقفة الكاثوليك أن خير العائلات الإكوادورية، وبشكل خاص خير الأطفال الذين سيولدون من خلال هذه التقنيات، لا يسمح بقوانين أو قواعد تلحق الضرر ورغم النوايا الطيبة بالحقوق الأساسية التي على الدولة أن تقوم بحمايتها. هذا وينقل البيان الذي صدر عن رئاسة مجلس أساقفة الإكوادور مخاوف الأساقفة أمام عدم التعريف على الصعيد العام بشكل ملائم ومتاح للجميع بنص القانون المقترح، والذي يتألف من أكثر من 170 صفحة، وهو ما يفترض أن يحدث حسب القانون والنظام الديمقراطي. وتبع البيان أن هذا الأمر قد حدد من ممارسة حق المشاركة للمواطنين والمجتمع المدني، وأكد الأساقفة أن موضوع القانون ونظرا لتأثيره على الحياة والعائلة والصحة يستدعي أكبر قدر ممكن من المسؤولية. وتبع أساقفة الإكوادور أنه ورغم اعترافهم بأن القانون المقترح يتضمن جوانب تجدر الإشارة إليها لأنها تتماشى مع الدفاع عن الكرامة البشرية والاستفادة من حق الصحة والحقوق الأساسية مثل منعه تأجير الأرحام، إلا أنه من الضروري لفت الأنظار إلى الأخطار المحتملة لهذا النص المقترح على الكرامة البشرية. ومن بين ما شدد عليه مجلس أساقفة الإكوادور في بيانه أن مصلحة الطفل والتي لها الأولوية لا يمكن أن تكون خاضعة لرغبات من ينجبون الطفل، وذلك في إشارة إلى أن القانون المقترح يخضع إمكانية احترام حقوق الأطفال لرغبات البالغين، ويضمن سرية المتبرعين في انتهاك لحق الطفل في معرفة من أنجبه وأصوله العائلية. هذا ويتوقف الأساقفة في بيانهم أيضاً عندما يصفونها بمخاطر صحية موثقة، كما ويحذرون من تحويل الجسد والمواد الجينية إلى سلعة. ولكل هذه الأسباب ختم مجلس أساقفة الإكوادور، فإنه ومع أخذ بعين الاعتبار ما يتضمنه هذا البيان من ملاحظات، فإنه لا يجوز الموافقة على هذا القانون المقترح بنصه هذا. ويحث أساقفة الإكوادور بالتالي أعضاء البرلمان على عدم مناقشة القانون، وشدد البيان هنا على أن تشريع قوانين حول بداية الحياة البشرية هو واحد من بين أكبر التحديات التي يمكن أن يواجهها المشرعون، والذين عليهم التعامل مع القوانين بما يتطلبه مثل هذا الموضوع من حذر وتواضع وحس خدمة. كما وأراد الأساقفة تأكيد تقاسمهم مع شعب الإكوادور حس محبة الحياة ودفاعهم عن كرامة كل شخص وحياته منذ الحبل بها وحتى الموت الطبيعي.
2: تواصل هيئة كاريتاس في كوبا توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر والأشخاص الذين يعيشون في أكثر الظروف صعوبة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تفاقم مشاكل تتعلق بالحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى صعوبات متزايدة في الوصول إلى المياه. وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم إنساني مصدره الولايات المتحدة، ويوجه بشكل أساسي إلى الفئات الأكثر هشاشة واحتياجا في المجتمع الكوبي. في بيان نشرته أبرشية بينار ديل ريو، أوضح أسقفها المطران خوان دي ديوس هيرنانديز رويز طبيعة المساعدات ومعايير توزيعها، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية هي استجابة طارئة للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شديدة الخطورة، وتهدف قبل كل شيء إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وحماية كرامة الكائن البشري. وأشار سيادته إلى أن العمل الإنساني يستند إلى مبادئ أساسية في مقدمتها الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية، موضحا أن الهدف هو توجيه الموارد المحدودة إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وتبلغ قيمة الصندوق الإنساني المخصص لكوبا 100 مليون دولار، فيما سيتم توزيع 60 مليون دولار عبر كاريتاس كوبا بدعم لوجستي من هيئة كاثوليك ريليف سيرفيسز أو خدمات الإغاثة الكاثوليكية. وبحسب المطران هيرنانديز رويز، تركز هذه الموارد على احتياجات أساسية برزت بشكل خاص خلال الأزمة الحالية، وفي مقدمتها انعدام الأمن الغذائي والصعوبات المرتبطة بالحصول على المياه. هذا وتعطي برامج التوزيع الأولوية للأشخاص والعائلات الذين يعيشون في ظروف استثنائية من الهشاشة، وتشمل هذه الفئات المسنين الذين يعيشون بمفردهم ونساء الحوامل أو المرضعات اللواتي ثبت أنهن يواجهن أوضاعا صحية أو اجتماعية محفوفة بالمخاطر، والأطفال دون 5 من العمر ممن يعيشون في ظروف ضعف، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم اليومية. ويؤكد الأسقف الكوبي أن تحديد هذه الفئات لا يعني أن المساعدة تتمثل في برامج للرعاية الاجتماعية الدائمة، ولا أنها حق شامل لكل المواطنين، بل إنها استجابة طارئة موجهة إلى من يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. وتتضمن كل حزمة من حزم المساعدات مواد غذائية ومستلزمات أساسية للنظافة، إلى جانب مواد تساعد الأسر على مواجهة المشكلات المرتبطة بالحصول على المياه وتخزينها والحفاظ عليها. بيد أن هيئة كاريتاس وفق ما أكد سيادته لا تنظر إلى هذه المساعدات باعتبارها مجرد توزيع للموارد الضرورية، إذ إن الهدف يتجاوز الجانب المادي ليعبر أيضا عن قرب الكنيسة الكاثوليكية من الأشخاص الذين يمرون بظروف قاسية وعن رغبتها في الوقوف إلى جانبهم في فترة الأزمة. ويأتي هذا التأكيد في وقت يطرح فيه بعض الأشخاص الذين لم يحصلوا على المساعدات تساؤلات حول أسباب عدم وصولها إليهم، خصوصا مع اتساع نطاق الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد. في هذا السياق أوضح المطران هرنانديس رويز أن الكنيسة تدرك تماما حجم هذه المشكلة وأنها لا تستطيع الوصول إلى الجميع، وهي حقيقة تسبب لها الألم. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن عدم حصول شخص على المساعدة الإنسانية لا يعني بالضرورة أنه ليس بحاجة إليها، وإنما يعني أن هناك أشخاص آخرين يواجهون ظروفا أكثر خطورة، ولذلك تم إعطاؤهم الأولوية في عملية التوزيع. هذا وتحاول كاريتاس كوبا بالتعاون مع الأبرشيات المعنية الاستجابة لهذه الأزمة ضمن الإمكانات المتاحة من خلال توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن التضامن لا يقتصر على تقديم الطعام أو المستلزمات الأساسية. فالرسالة التي تريد الكنيسة إيصالها كما قال الأسقف الكوبي هي أن الأشخاص الأكثر احتياجا يجب ألا يشعروا بأنهم متركون وحدهم في مواجهة الأزمة، وأن المساعدة الإنسانية تحمل أيضا معنى القرب والمواساة والاهتمام. وفي ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية الراهنة والتي تعاني منها كوبا، تبدو هذه الجهود محاولة لتخفيف جانب من معاناة الأسر الأكثر هشاشة من خلال موارد محددة ومعايير تستهدف الحالات الأشد احتياجا. وتؤكد هيئة كاريتاس والأبرشيات المشاركة في عمليات التوزيع أن الهدف يتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف حرجة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن حجم الاحتياجات يفوق القدرة على تلبية جميع المطالب، مع التأكيد على أن الوقوف إلى جانب الأشخاص الأكثر ضعفا يبقى الأولوية بالنسبة للكنيسة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدر هذا الثلاثاء بيان عن الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، أعلنت فيه الموضوع الذي اختاره البابا ليون 14 لليوم العالمي 60 للسلام، والذي سيحتفل به في الأول من كانون الثاني يناير 2027، ألا وهو نزع سلاح التقنية وخدمة السلام، السياسة كمسؤولية وقائية. وقد جاء في البيان أن الحبر الأعظم يرغب في هذه المناسبة أن يلفت الانتباه إلى المسؤولية الأخلاقية لمن دعي إلى العمل في المجال السياسي، وهو يريد أن يحث البشرية جمعاء على تعزيز كرامة الشخص البشري والإسهام في بناء السلام بدءا من نزع سلاح التقنية. أضاف البيان أن ليون 14 يود أن يذكر بأنه لا توجد خوارزمية يمكنها أن تجعل الحرب مقبولة أخلاقيا، كما جاء في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ويريد أن يحذر أيضا من المخاطر المرتبطة بإسناد القرارات العسكرية إلى الذكاء الاصطناعي. من هذا المنطلق يشاء الحبر الأعظم في تلك المناسبة أن يوجه نداء حارا إلى المجتمع الدولي لكي يعزز اتفاقات مشتركة قادرة على صون المسؤولية البشرية والمبادئ الإنسانية ضمن السياقات التي تكون فيها حياة الأشخاص والتعايش بين الشعوب على المحك.
2: أبدى رئيس أساقفة سانتياغو ديل إستيرو فيسنتي بوكاليتش فرحته بالإعلان عن زيارة البابا ليون 14 في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ولدى تلقيه نبأ الزيارة قال لوسائل الإعلام الفاتيكانية: بالنسبة لنا كان ذلك فرحا هائلا، لأن شعبنا البسيط يحب البابا كما كان الحال دائما ومع جميع الباباوات. وأكد المطران بوكاليتش قائلا: إن فحوى الرسالة التي سيتركها لنا البابا ليون 14 في قارتنا ستكون بالتأكيد مرتبطة بالبعد الاجتماعي للإيمان. وأوضح رئيس أساقفة سانتياغو ديل إستيرو أن البابا ليون 14 لا يجهل هذه الوقائع، وهو كالبابا فرانسيس يكرس الكثير ليظهر أن الإيمان بيت يعبر عنه بالأعمال، وأنه يتجذر في تنمية شعبنا وفي الإشارة بنبوءة إلى النواقص والأخطاء والظلم والمحن وانتهاكات حقوق الإنسان وواقع الفقر المتزايد في العديد من الشعوب أمام سياسة اقتصادية لا تعزز الجميع بالطريقة نفسها. ويعد المطران بوكاليتش أحد الكرادلة الأرجنتينيين الأربعة الذين شاركوا في الكونكلاف إلى جانب ماريو بولي وفيكتور مانويل فرنانديز وأنخيل روسي، حيث انتخب الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست. وأضاف الكاردينال بوكاليتش إن البابا ليون 14 سيسلط الضوء بقوة على التزام المسيح في النظام الاجتماعي، وفي هذا الصدد سيركز على موضوع العلمانيين بأكمله، وهو مفتاح في ممارسة الالتزام للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وفي كل ما هو فسحة للتقرب من الأماكن الأكثر صعوبة حيث تهدد الحياة نفسها ويهمش الكثير من الأشخاص في هذه الأوقات للعيش بكرامة. وأكد رئيس أساقفة سانتياغو ديل إستيرو: ستكون رسالة رعوية لأنها زيارة رعوية ورسولية إلى وطننا وخاصة إلى الكنيسة كجماعة كنسية. وأضاف: في أكثر من مناسبة قال لنا البابا ليون 14 في ظروف مختلفة وخاصة في الكونسيستوارات صلاحية وأهمية الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، محورية البشارة في الظروف الخاصة جدا لعصرنا. إن تحدي العالم الحديث الذي نعيشه هو العودة إلى الجوهر، إلى البشارة وتقديمها كشيء حي يحدد المسار الرعوي. وأضاف الكاردينال بوكاليتش: منذ اللحظة الأولى تظهر لدى البابا لاون الرابع عشر كلمة السلام بنبرة قوية كصرخة من البشرية والقلب البشري، والحاجة إلى سلام عادل يحترم كرامة الشخص البشري، سلام ينبع من الأخوة والتضامن والعدالة ويضع الأكثر ضعفا والأكثر فقرا في مجتمعاتنا في المحور. في نهاية المطاف، هذا هو ما يحدد العمل الرعوي، وضع الأشخاص في المحور ولا سيما العزل والفقراء. وختم رئيس أساقفة سانتياغو ديل إستيرو الكاردينال فيسنتي بوكاليتش حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية بالقول: بالتأكيد سيعيد البابا لاون الرابع عشر التأكيد على هذا، وسيتركه لنا كمادة لنواصل التأمل والتعمق فيها كمهمة بعد زيارته للجميع ولا سيما للأساقفة. إنما يمثله البابا وما يظهره يمكنه أن يساعدنا في مسار الإدماج هذا في الجماعات، مع تطلع نحو الوقائع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ينيرها الإنجيل الذي هو يسوع المسيح. أعتقد أن هذه هي أيضا مفاتيح لكي نعد أنفسنا لزيارته في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. في 15 من آب أغسطس، عيد انتقال العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء وعيد تكريس فرنسا للعذراء مريم، يدعو أساقفة فرنسا جميع الرعاية إلى الصلاة من أجل الزيارة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر إلى فرنسا واليونسكو من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر، وتطلب نية الصلاة المعروضة على المؤمنين أن تكون هذه الزيارة مصدر نعم لكنيستنا ولجميع سكان بلدنا بل وللعالم أجمع. وتعتبر هذه الصلاة التي تحمل عنوان لكي تكون الحياة للعالم ابتهالا لكي يجهز الله القلوب لاستقبال البابا بفرح وثقة، وكذلك لجعل كل فرد صانعا للعدالة والسلام والوحدة والحوار. وتختتم التضرعات بابتهال إلى سيدة فرنسا وقديسيها لكي تؤتي رحلة البابا ثمارها للكنيسة وفرنسا والعالم. قوي إيماننا وثبت رجاءنا وحفز محبتنا. ويهدف الأساقفة من خلال تقديم هذه الدعوة إلى الصلاة إلى تهيئة المؤمنين لتلقي رسالة روحية والقيام بدورهم في إعلان الإنجيل. كما يقدم الأساقفة البابا كمن يأتي بصفته أسقف روما ليثبتنا في الإيمان وليشجعنا برعاية أبوية على الشهادة للإنجيل واليقظة في الصلاة وكوننا صناع وحدة وحوار وعدالة وسلام لكي تكون الحياة للعالم. ونقرأ في نص الصلاة الكامل لاستقبال البابا لاون الرابع عشر: أيها الرب إلهنا، يا من لا تكف عن زرع الرغبة في قلوبنا للعيش في العدالة والسلام، نشكرك من أجل زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى فرنسا واليونسكو. بارك زيارته الرسولية، هيئ قلوبنا لاستقباله بفرح، أعطنا أن نتلقى كلماته بثقة، علمنا أن نخدم الإنسانية الرائعة التي خلقتها، قوي إيماننا وثبت رجاءنا وحفز محبتنا. بشفاعة سيدتنا وجميع قديسي فرنسا اجعلنا صناع وحدة لكي تكون الحياة للعالم. لتكون الزيارة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر مصدر ثمار وفيرة وسعيدة للكنيسة وبلدنا والعالم. أنت يا واهب الحياة إلى دهر الداهرين، آمين. وستدمج نية الصلاة هذه في صلاة المؤمنين خلال قداديس 15 من آب أغسطس، حيث سيدعى المؤمنون إلى إيداع رحلة البابا لاون الرابع عشر وثمارها للكنيسة والمجتمع بين يدي الرب. ويكتب الأساقفة: يمثل عيد الانتقال الذكرى السنوية لتكريس فرنسا للعذراء مريم، لنصلي من أجل بلدنا، لتكن الزيارة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر إلى فرنسا واليونسكو مصدر نعم لكنيستنا ولجميع سكان بلدنا بل وللعالم أجمع، ولتشجعنا على القيام بدورنا في الإعلان الفرح للإنجيل لكي تكون الحياة للعالم. بشفاعة العذراء مريم نصلي إلى الرب. وفي الرسالة المخصصة للقراءة في نهاية قدديس 15 من آب أغسطس، يعترف الأساقفة بالتحديات التي تحيط بإعداد مثل هذه الزيارة، لا سيما على المستويين اللوجستي والمالي، لكن الأساقفة الفرنسيين يذكرون بأن قدوم البابا لاون الرابع عشر هو أولا حدث روحي، ولهذا السبب يكتبون بفرح استقبال خليفة بطرس قريبا في باريس وسان دوني ولورد وميتس، والإصغاء إلى الكلمات التي سيودعها الرب إياه لكنيستنا ولجميع سكان بلدنا، يدعون أساقفة فرنسا إلى الصلاة على هذه النية.
1: ضربت هزة أرضية عنيفة غرب كولومبيا يوم أمس الاثنين شعر بها السكان في مختلف أنحاء البلد الأمريكي اللاتيني كما في الدول المجاورة. وقد كشفت حصيلة الضحايا صباح اليوم الثلاثاء عن وجود ما لا يقل عن 130 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 600 جريح، لا سيما في مدينة بيريرا ومنطقة مانيزاليس، كما دمر الزلزال عددا كبيرا من المباني والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن العديد من المفقودين. بلغت شدة هذا الزلزال 7.4 درجات من مقياس ريختر، وسجل مركزه في منطقة سان خوسيه ديل بالمار بمقاطعة تشوكو الغربية. وقالت السلطات المحلية صباح اليوم إن الأولوية تتمثل الآن في بلوغ السكان العالقين تحت الأنقاض وفي تأمين المباني المتضررة، مع العلم أن منطقة شاسعة تعرضت للأضرار ويصعب حاليا تقييم حجم الخسائر المادية، لا سيما في البنى التحتية وشبكة الاتصالات، ولم تسلم من الأضرار كاتدرائية مانزاليس. وفي وقت أظهرت فيه الصور حجم الخسائر الفادحة، دعت السلطات الكولومبية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المباني المتضررة لأنها يمكن أن تنهار في أي لحظة. في أعقاب وقوع هذه الكارثة الطبيعية، أعلنت رئاسة مجلس أساقفة كولومبيا عن تضامنها مع السكان المتضررين، مؤكدة أن الأساقفة الكاثوليك يرفعون الصلوات علنية الضحايا وعائلاتهم، كما يصلون من أجل المفقودين والجرحى، مكلين نشاط فرق الإنقاذ إلى رعاية الله الكلي القدرة. وأكد مجلس الأساقفة أن الكارثة التي سببها الزلزال لا يمكن أن يواجهها أي طرف بمفرده، وهي تتطلب تكاتف الجهود من قبل الجميع، فلابد أن تعمل مختلف مكونات المجتمع كعائلة واحدة، وأن تسعى إلى إغاثة المنكوبين وتلبية احتياجات الجرحى والسكان المتضررين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة والسخاء والتضامن. وقد دعا الأساقفة في المناطق المنكوبة فور وقوع الهزة الأرضية إلى إطلاق حملات لتوفير الطعام لمن فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم. في غضون ذلك، تتواصل في غرب كولومبيا عمليات البحث والإنقاذ في وقت قررت فيه هيئة الطيران المدني الكولومبية تعليق العمليات في 6 مطارات لإجراء فحوصات على المدارج والمحطات والمنشآت والتأكد من سلامتها. وقد يؤدي تعليق الرحلات إلى تعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً. وفي المدن المتضررة، تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني والطواقم الطبية وقوات الأمن البحث عن المفقودين ومساعدة السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم والمباني غير الآمنة. كما تجري السلطات عمليات تقييم للمستشفيات والمدارس والكنائس والمساكن والمنشآت العامة. وتشير السلطات إلى أن حجم الحقيقي للأضرار والخسائر لم يتضح قبل استكمال عمليات المسح، فيما تتركز جهود الإنقاذ بشكل خاص في مدينة بيريرا، حيث سجل حتى الآن أكبر عدد من الضحايا. هذا وتعد منطقة الأندس الغربية من أكثر المناطق تعرضاً للنشاط الزلزالي، ولا يزال الكولومبيون يتذكرون الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 25 من يناير 1999، مسفراً عن سقوط أكثر من 1000 قتيل، كما خلف دماراً واسعاً لسيما في مدينة أرمينيا، إضافة إلى بيريرا وعدد من المدن الأخرى في المنطقة.
3: أمام الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، أجرت وسائل الاتصالات الفاتيكانية مقابلة مع الأب بشار فوضلة، كاهن رعية المسيح الفادي في الطيبة في الضفة الغربية، والذي تحدث عن أوضاع مثيرة للقلق. وسئل في البداية حول حادث وقع الأربعاء الماضي حيث تم الاعتداء على بيت لعائلة من أبناء الرعية، وأكد أن هذا الهجوم لم يكن حادثة معزولة، بل هناك استراتيجية لخلق أجواء خوف وإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم. ووصل الأب فواضل أن أفراد العائلة التي تعرض بيتها إلى الاعتداء هم بخير، حيث لم يكونوا في البيت خلال هذا الاعتداء والذي لم يكن الأول، إلا أنه وحسب ما أضاف لا يمكن إنكار أننا أمام خبرات صعبة من وجهة النظر الجسدية والنفسية، وتابع أن هذا هو الوضع الذي نعيش فيه اليوم في الطيبة. وأشار خلال حديثه عبر الهاتف مع وسائل الاتصالات الفاتيكانية أن في هذه اللحظة هناك مستوطنون قد عادوا لغرس خيام هنا، وتحدث عن وضع يصعب تحمله. وتابع كاهن الرعية أن عائلات كثيرة تعاني بسبب وجود هؤلاء المستوطنين، وهناك الكثير من الأشخاص ضحايا هذا العنف، وأشار إلى أفعال مثل إشعال النار في الأراضي غير المزروعة، وتحدث عن أن المستوطنين ومنذ أشهر يأتون إلى هنا لإلحاق الضرر واحتلال الأراضي، وقد تفاقمت حدة هذا الوضع بشكل مأساوي، فهناك عمليات اقتحام وهجوم على الممتلكات الخاصة وتدمير للأراضي الزراعية وإغلاق الطرقات والتقييد على الحركة وضغط متواصل على السكان. وفي إجابته على سؤال حول ما يطلب سكان الطيبة من المجتمع الدولي، قال الأب بشار فوضلا: إننا نشعر بأننا منسيون ومتركون بمفردنا. وأضاف أن هناك إمكانيات للتدخل، إلا أنها محدودة ونادرا ما تكون مثمرة، ولهذا فهناك حاجة ضرورية إلى حضور المجتمع الدولي وإلى ضغطه. وتابع مشيرا إلى الحاجة إلى مساعدات ملموسة للسكان وإلى إرادة سياسية حقيقية لإيقاف هذا العنف، وقال في هذا السياق: نحتاج إلى مساعدة للتمكن من مواصلة العيش والشهادة ليسوع المسيح. وأضاف أن هذه مسؤولية متقاسمة للحضور المسيحي في الطيبة، ولفت الانتباه إلى أن ما يحدث يجعل بعض السكان يفكرون في الرحيل عن أراضيهم وترك كل شيء. ثم أجاب الأب فواضل على سؤال حول عمل الرجاء في المسيح بالنسبة لمن يختارون البقاء من بين أبناء الجماعة المسيحية في الطيبة والتي يهددها الزوال، فقال إنه ليس هناك حل حتى الآن، إلا أن هناك شيئا مميزا جدا، ألا وهو الرجاء في يسوع المسيح وفي الكنيسة. ووجه في هذا السياق نداء إلى الكنيسة الجامعة من أجل تكثيف صلاتها من أجلنا حسب ما ذكر، ومن أجل دعم بطريركية القدس للاتين والأرض المقدسة كلها، وأكد الثقة الكاملة في قدرة الصلاة على صنع المعجزات. وواصل كاهن الرعية: لا تنسوا الطيبة، أدعو جميع أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية في العالم كله إلى التحدث عن أوضاع البلدة وهؤلاء الأخوة والأخوات في المسيح الذين يعيشون في خوف. وواصل الأب فواضل أنه لا يجوز أن تزول وسط الصمت أول جماعة مسيحية في هذه الأرض، وأكد أن بالإمكان أن نحافظ معا على هذه الشهادة الحية للإيمان. هذا وأراد الأب فواضلا الإشارة إلى أن حضور التمثيل الدبلوماسي والكاردينال بيتسابالا بطريرك القدس للاتين يطمئننا ويمنحنا حسا بالأمان حسب ما ذكر. ثم سئل بعد ذلك عما تقوم به الكنائس المسيحية المختلفة من أجل تقديم المساعدة للضحايا، وإن كانت هذه الأحداث المأساوية تقوي بشكل ما وحدة المسيحيين، فقال إن الجماعة المسيحية تظل متحدة أمام هذا الوضع، وأن الكنيسة ترافق العائلات وتدعم الضعفاء وتعزز التضامن بين السكان وتواصل الدفاع عن كرامة كل شخص. ووصل مشيرا أيضا إلى التعاون مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام كي يتم التعريف بما تعيش الطيبة من واقع، وكي لا يتم إسكات صوتنا حسب ما ذكر. وأضاف أنه يريد من خلالكم، حسب ما قال لمن يحاوره من وسائل الاتصالات الفاتيكانية، أن يسأل البابا لون الرابع عشر عمل شيء من أجل هذه البلدة المسيحية الأخيرة في الضفة الغربية، وكي تتوقف هجمات المستوطنين واحتلال أراضينا حسب ما ذكر. وتابع: نريد العيش في سلام وعدالة وكرامة. وفي ختام المقابلة أجاب الأب بشار فوضلا كاهن رعية المسيح الفادي في الطيبة على سؤال حول ما تمثله هذه البلدة بالنسبة للجماعة المسيحية الفلسطينية، فقال إن الطيبة هي رمز هام للجميع لأنها وبينما يتم الاستعداد للاحتفال بالسنة اليوبيلية الاستثنائية في عام 2033 في الصفوف الأمامية دفاعا عن المسيحية في الأرض المقدسة، وتابع أن يسوع قد اختار أن يكون في الطيبة قبل ألامه وموته وقيامته، وعلينا أن نشهد للمسيحية وحضورها في الأرض المقدسة، علينا الوقوف إلى جانب الطيبة.
0: ترأس رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان يوم أمس الاثنين 10 من آب أغسطس الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى 1000 لمعمودية السيد المسيح عام 2030، التي تضم في عضويتها عدداً من الوزراء والقيادات الدينية والمجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة. ويعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم، حيث ستكون اللجنة المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على وضع التوجهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة بوصفها أرض المعمودية ووجهة عالمية للحج المسيحي. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح. وأكد أن إحياء ذكرى 1000 لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية، ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك، ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع جميع إمكاناتها لدعم هذا الحدث التاريخي المهم الذي يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الأردن أرضاً للرسالات السماوية وموطناً لمعمودية السيد المسيح وتعزيز حضوره كوجهة عالمية للحج المسيحي. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خطط مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار ومتحف معمودية السيد المسيح والممر الأخضر إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع، كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجان فرعية تشرف على إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا الشأن لإبراز هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانتها. وتتشكل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بالألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاتصال الحكومي والداخلية والاقتصاد الرقمي والريادة والسياحة والأثار، وسيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس وسيادة المطران الدكتور إياد الطوال النائب البطريركي للاتين في الأردن، وسيادة المطران حسام نعوم مطران الكنيسة الأنجليكانية، وسيادة المطران منيب يونان المطران السابق للكنيسة الإنجيلية اللوثرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ومدير عام هيئة موقع المغطس، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، ونديم المعشر، وأسامة إمسيح، وباسم فراش. يختتم مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو اليوم الثلاثاء 11 من آب أغسطس زيارة إلى فنزويلا للقاء المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا هذا البلد في 24 من حزيران يونيو الفائت. بدأت الزيارة في 3 من آب أغسطس، وقد زار الأب ماركو بانييلو مع وفد من هيئة كاريتاس إيطاليا المناطق المتضررة من هذين الزلزالين، كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وتخللت الزيارة لقاءات مع مجلس أساقفة فنزويلا والعاملين والمتطوعين في هيئة كاريتاس فنزويلا. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدر هذا الثلاثاء بيان عن الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، أعلنت فيه الموضوع الذي اختاره البابا ليون 14 لليوم العالمي 60 للسلام، والذي سيحتفل به في الأول من كانون الثاني يناير 2027، ألا وهو نزع سلاح التقنية وخدمة السلام، السياسة كمسؤولية وقائية. وقد جاء في البيان أن الحبر الأعظم يرغب في هذه المناسبة أن يلفت الانتباه إلى المسؤولية الأخلاقية لمن دعي إلى العمل في المجال السياسي، وهو يريد أن يحث البشرية جمعاء على تعزيز كرامة الشخص البشري والإسهام في بناء السلام بدءا من نزع سلاح التقنية. أضاف البيان أن ليون 14 يود أن يذكر بأنه لا توجد خوارزمية يمكنها أن تجعل الحرب مقبولة أخلاقيا، كما جاء في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ويريد أن يحذر أيضا من المخاطر المرتبطة بإسناد القرارات العسكرية إلى الذكاء الاصطناعي. من هذا المنطلق يشاء الحبر الأعظم في تلك المناسبة أن يوجه نداء حارا إلى المجتمع الدولي لكي يعزز اتفاقات مشتركة قادرة على صون المسؤولية البشرية والمبادئ الإنسانية ضمن السياقات التي تكون فيها حياة الأشخاص والتعايش بين الشعوب على المحك.
2: أبدى رئيس أساقفة سانتياغو ديل إستيرو فيسنتي بوكاليتش فرحته بالإعلان عن زيارة البابا ليون 14 في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ولدى تلقيه نبأ الزيارة قال لوسائل الإعلام الفاتيكانية: بالنسبة لنا كان ذلك فرحا هائلا، لأن شعبنا البسيط يحب البابا كما كان الحال دائما ومع جميع الباباوات. وأكد المطران بوكاليتش قائلا: إن فحوى الرسالة التي سيتركها لنا البابا ليون 14 في قارتنا ستكون بالتأكيد مرتبطة بالبعد الاجتماعي للإيمان. وأوضح رئيس أساقفة سانتياغو ديل إستيرو أن البابا ليون 14 لا يجهل هذه الوقائع، وهو كالبابا فرانسيس يكرس الكثير ليظهر أن الإيمان بيت يعبر عنه بالأعمال، وأنه يتجذر في تنمية شعبنا وفي الإشارة بنبوءة إلى النواقص والأخطاء والظلم والمحن وانتهاكات حقوق الإنسان وواقع الفقر المتزايد في العديد من الشعوب أمام سياسة اقتصادية لا تعزز الجميع بالطريقة نفسها. ويعد المطران بوكاليتش أحد الكرادلة الأرجنتينيين الأربعة الذين شاركوا في الكونكلاف إلى جانب ماريو بولي وفيكتور مانويل فرنانديز وأنخيل روسي، حيث انتخب الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست. وأضاف الكاردينال بوكاليتش إن البابا ليون 14 سيسلط الضوء بقوة على التزام المسيح في النظام الاجتماعي، وفي هذا الصدد سيركز على موضوع العلمانيين بأكمله، وهو مفتاح في ممارسة الالتزام للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وفي كل ما هو فسحة للتقرب من الأماكن الأكثر صعوبة حيث تهدد الحياة نفسها ويهمش الكثير من الأشخاص في هذه الأوقات للعيش بكرامة. وأكد رئيس أساقفة سانتياغو ديل إستيرو: ستكون رسالة رعوية لأنها زيارة رعوية ورسولية إلى وطننا وخاصة إلى الكنيسة كجماعة كنسية. وأضاف: في أكثر من مناسبة قال لنا البابا ليون 14 في ظروف مختلفة وخاصة في الكونسيستوارات صلاحية وأهمية الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، محورية البشارة في الظروف الخاصة جدا لعصرنا. إن تحدي العالم الحديث الذي نعيشه هو العودة إلى الجوهر، إلى البشارة وتقديمها كشيء حي يحدد المسار الرعوي. وأضاف الكاردينال بوكاليتش: منذ اللحظة الأولى تظهر لدى البابا لاون الرابع عشر كلمة السلام بنبرة قوية كصرخة من البشرية والقلب البشري، والحاجة إلى سلام عادل يحترم كرامة الشخص البشري، سلام ينبع من الأخوة والتضامن والعدالة، ويضع الأكثر ضعفا والأكثر فقرا في مجتمعاتنا في المحور. في نهاية المطاف، هذا هو ما يحدد العمل الرعوي، وضع الأشخاص في المحور، ولا سيما العزل والفقراء. وختم رئيس أساقفة سانتياغو ديل إسترو الكاردينال فيسنتي بوكاليتش حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية بالقول: بالتأكيد سيعيد البابا لاون الرابع عشر التأكيد على هذا، وسيتركه لنا كمادة لنواصل التأمل والتعمق فيها كمهمة بعد زيارته للجميع ولا سيما للأساقفة. إن ما يمثله البابا وما يظهره يمكنه أن يساعدنا في مسار الإدماج هذا في الجماعات، مع تطلع نحو الوقائع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ينيرها الإنجيل الذي هو يسوع المسيح. أعتقد أن هذه هي أيضا مفاتيح لكي نعد أنفسنا لزيارته في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. في الخامس عشر من آب أغسطس، عيد انتقال العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء وعيد تكريس فرنسا للعذراء مريم، يدعو أساقفة فرنسا جميع الرعاية إلى الصلاة من أجل الزيارة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر إلى فرنسا واليونسكو من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر. وتطلب نية الصلاة المعروضة على المؤمنين أن تكون هذه الزيارة مصدر نعم لكنيستنا ولجميع سكان بلدنا بل وللعالم أجمع. وتعتبر هذه الصلاة التي تحمل عنوان لكي تكون الحياة للعالم ابتهالا لكي يجهز الله القلوب لاستقبال البابا بفرح وثقة، وكذلك لجعل كل فرد صانعا للعدالة والسلام والوحدة والحوار. وتختتم التضرعات بابتهال إلى سيدة فرنسا وقديسيها لكي تؤتي رحلة البابا ثمارها للكنيسة وفرنسا والعالم. قوي إيماننا وثبت رجاءنا وحفز محبتنا. ويهدف الأساقفة من خلال تقديم هذه الدعوة إلى الصلاة إلى تهيئة المؤمنين لتلقي رسالة روحية والقيام بدورهم في إعلان الإنجيل. كما يقدم الأساقفة البابا كمن يأتي بصفته أسقف روما ليثبتنا في الإيمان وليشجعنا برعاية أبوية على الشهادة للإنجيل واليقظة في الصلاة وكوننا صناع وحدة وحوار وعدالة وسلام لكي تكون الحياة للعالم. ونقرأ في نص الصلاة الكامل لاستقبال البابا لاون الرابع عشر: أيها الرب إلهنا، يا من لا تكف عن زرع الرغبة في قلوبنا للعيش في العدالة والسلام، نشكرك من أجل زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى فرنسا واليونسكو. بارك زيارته الرسولية، هيئ قلوبنا لاستقباله بفرح، أعطنا أن نتلقى كلماته بثقة، علمنا أن نخدم الإنسانية الرائعة التي خلقتها. قوي إيماننا وثبت رجاءنا وحفز محبتنا. بشفاعة سيدتنا وجميع قديسي فرنسا، اجعلنا صناع وحدة لكي تكون الحياة للعالم، لتكون الزيارة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر مصدر ثمار وفيرة وسعيدة للكنيسة وبلدنا والعالم. أنت يا واهب الحياة إلى دهر الداهرين، آمين. وستدمج نية الصلاة هذه في صلاة المؤمنين خلال قداديس الخامس عشر من آب أغسطس، حيث سيدعى المؤمنون إلى إيداع رحلة البابا لاون الرابع عشر وثمارها للكنيسة والمجتمع بين يدي الرب. ويكتب الأساقفة: يمثل عيد الانتقال الذكرى السنوية لتكريس فرنسا للعذراء مريم، لنصلي من أجل بلدنا، لتكن الزيارة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر إلى فرنسا واليونسكو مصدر نعم لكنيستنا ولجميع سكان بلدنا بل وللعالم أجمع، ولتشجعنا على القيام بدورنا في الإعلان الفرح للإنجيل لكي تكون الحياة للعالم. بشفاعة العذراء مريم نصلي إلى الرب. وفي الرسالة المخصصة للقراءة في نهاية قدديس الخامس عشر من آب أغسطس، يعترف الأساقفة بالتحديات التي تحيط بإعداد مثل هذه الزيارة، لا سيما على المستويين اللوجستي والمالي. لكن الأساقفة الفرنسيين يذكرون بأن قدوم البابا لاون الرابع عشر هو أولا حدث روحي، ولهذا السبب يكتبون بفرح استقبال خليفة بطرس قريبا في باريس وسان دوني ولورد وميتس، والإصغاء إلى الكلمات التي سيودعها الرب إياه لكنيستنا ولجميع سكان بلدنا، يدعون أساقفة فرنسا إلى الصلاة على هذه النية.
1: ضربت هزة أرضية عنيفة غرب كولومبيا يوم أمس الاثنين، شعر بها السكان في مختلف أنحاء البلد الأمريكي اللاتيني كما في الدول المجاورة. وقد كشفت حصيلة الضحايا صباح اليوم الثلاثاء عن وجود ما لا يقل عن 130 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من 600 جريح، لا سيما في مدينة بيريرا ومنطقة مانيزاليس، كما دمر الزلزال عددا كبيرا من المباني والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن العديد من المفقودين. بلغت شدة هذا الزلزال 7.4 درجات من مقياس ريختر، وسجل مركزه في منطقة سان خوسيه ديل بالمار بمقاطعة تشوكو الغربية. وقالت السلطات المحلية صباح اليوم إن الأولوية تتمثل الآن في بلوغ السكان العالقين تحت الأنقاض وفي تأمين المباني المتضررة، مع العلم أن منطقة شاسعة تعرضت للأضرار ويصعب حاليا تقييم حجم الخسائر المادية، لا سيما في البنى التحتية وشبكة الاتصالات. ولم تسلم من الأضرار كاتدرائية مانزاليس. وفي وقت أظهرت فيه الصور حجم الخسائر الفادحة، دعت السلطات الكولومبية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المباني المتضررة لأنها يمكن أن تنهار في أي لحظة. في أعقاب وقوع هذه الكارثة الطبيعية، أعلنت رئاسة مجلس أساقفة كولومبيا عن تضامنها مع السكان المتضررين، مؤكدة أن الأساقفة الكاثوليك يرفعون الصلوات علنية الضحايا وعائلاتهم، كما يصلون من أجل المفقودين والجرحى، مكلين نشاط فرق الإنقاذ إلى رعاية الله الكلي القدرة. وأكد مجلس الأساقفة أن الكارثة التي سببها الزلزال لا يمكن أن يواجهها أي طرف بمفرده، وهي تتطلب تكاتف الجهود من قبل الجميع، فلابد أن تعمل مختلف مكونات المجتمع كعائلة واحدة، وأن تسعى إلى إغاثة المنكوبين وتلبية احتياجات الجرحى والسكان المتضررين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة والسخاء والتضامن. وقد دعا الأساقفة في المناطق المنكوبة فور وقوع الهزة الأرضية إلى إطلاق حملات لتوفير الطعام لمن فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم.
3: أمام الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، أجرت وسائل الاتصالات الفاتيكانية مقابلة مع الأب بشار فواطلة، كاهن رعية المسيح الفادي في الطيبة في الضفة الغربية، والذي تحدث عن أوضاع مثيرة للقلق. وسئل في البداية حول حادث وقع الأربعاء الماضي، حيث تم الاعتداء على بيت لعائلة من أبناء الرعية، وأكد أن هذا الهجوم لم يكن حادثة معزولة، بل هناك استراتيجية لخلق أجواء خوف وإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم. ووصل الأب فواضل أن أفراد العائلة التي تعرض بيتها إلى الاعتداء هم بخير، حيث لم يكونوا في البيت خلال هذا الاعتداء والذي لم يكن الأول، إلا أنه وحسب ما أضاف لا يمكن إنكار أننا أمام خبرات صعبة من وجهة النظر الجسدية والنفسية، وتابع أن هذا هو الوضع الذي نعيش فيه اليوم في الطيبة. وأشار خلال حديثه عبر الهاتف مع وسائل الاتصالات الفاتيكانية أن في هذه اللحظة هناك مستوطنون قد عادوا لغرس خيام هنا، وتحدث عن وضع يصعب تحمله. وتابع كاهن الرعية أن عائلات كثيرة تعاني بسبب وجود هؤلاء المستوطنين، وهناك الكثير من الأشخاص ضحايا هذا العنف، وأشار إلى أفعال مثل إشعال النار في الأراضي غير المزروعة، وتحدث عن أن المستوطنين ومنذ أشهر يأتون إلى هنا لإلحاق الضرر واحتلال الأراضي، وقد تفاقمت حدة هذا الوضع بشكل مأساوي، فهناك عمليات اقتحام وهجوم على الممتلكات الخاصة وتدمير للأراضي الزراعية وإغلاق الطرقات والتقييد على الحركة وضغط متواصل على السكان. وفي إجابته على سؤال حول ما يطلب سكان الطيبة من المجتمع الدولي، قال الأب بشار فواضلة: إننا نشعر بأننا منسيون ومتركون بمفردنا. وأضاف أن هناك إمكانيات للتدخل، إلا أنها محدودة ونادرا ما تكون مثمرة، ولهذا فهناك حاجة ضرورية إلى حضور المجتمع الدولي وإلى ضغطه. وتبع مشيرا إلى الحاجة إلى مساعدات ملموسة للسكان وإلى إرادة سياسية حقيقية لإيقاف هذا العنف، وقال في هذا السياق: نحتاج إلى مساعدة للتمكن من مواصلة العيش والشهادة ليسوع المسيح. وأضاف أن هذه مسؤولية متقاسمة للحضور المسيحي في الطيبة، ولفت الانتباه إلى أن ما يحدث يجعل بعض السكان يفكرون في الرحيل عن أراضيهم وترك كل شيء. ثم أجاب الأب فواضل على سؤال حول عمل الرجاء في المسيح بالنسبة لمن يختارون البقاء من بين أبناء الجماعة المسيحية في الطيبة والتي يهددها الزوال، فقال إنه ليس هناك حل حتى الآن، إلا أن هناك شيئا مميزا جدا، ألا وهو الرجاء في يسوع المسيح وفي الكنيسة. ووجه في هذا السياق نداء إلى الكنيسة الجامعة من أجل تكثيف صلاتها من أجلنا حسب ما ذكر، ومن أجل دعم بطريركية القدس للاتين والأرض المقدسة كلها، وأكد الثقة الكاملة في قدرة الصلاة على صنع المعجزات. وواصل كاهن الرعية: لا تنسوا الطيبة، أدعو جميع أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية في العالم كله إلى التحدث عن أوضاع البلدة وهؤلاء الأخوة والأخوات في المسيح الذين يعيشون في خوف. واصل الأب فواضل أنه لا يجوز أن تزول وسط الصمت أول جماعة مسيحية في هذه الأرض، وأكد أن بالإمكان أن نحافظ معا على هذه الشهادة الحية للإيمان. هذا وأراد الأب فواضل الإشارة إلى أن حضور التمثيل الدبلوماسي والكاردينال بيتسابالا بطريرك القدس للاتين يطمئننا ويمنحنا حسا بالأمان حسب ما ذكر. ثم سئل بعد ذلك عما تقوم به الكنائس المسيحية المختلفة من أجل تقديم المساعدة للضحايا، وإن كانت هذه الأحداث المأساوية تقوي بشكل ما وحدة المسيحيين، فقال إن الجماعة المسيحية تظل متحدة أمام هذا الوضع، وأن الكنيسة ترافق العائلات وتدعم الضعفاء وتعزز التضامن بين السكان وتواصل الدفاع عن كرامة كل شخص. ووصل مشيرا أيضا إلى التعاون مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام كي يتم التعريف بما تعيش الطيبة من واقع، وكي لا يتم إسكات صوتنا حسب ما ذكر. وأضاف أنه يريد من خلالكم، حسب ما قال لمن يحاوره من وسائل الاتصالات الفاتيكانية، أن يسأل البابا لون الرابع عشر عمل شيء من أجل هذه البلدة المسيحية الأخيرة في الضفة الغربية، وكي تتوقف هجمات المستوطنين واحتلال أراضينا حسب ما ذكر، وتابع: نريد العيش في سلام وعدالة وكرامة. وفي ختام المقابلة أجاب الأب بشار فواضلة كاهن رعية المسيح الفادي في الطيبة على سؤال حول ما تمثله هذه البلدة بالنسبة للجماعة المسيحية الفلسطينية، فقال إن الطيبة هي رمز هام للجميع، لأنها وبينما يتم الاستعداد للاحتفال بالسنة اليوبيلية الاستثنائية في عام 2033 في الصفوف الأمامية دفاعا عن المسيحية في الأرض المقدسة، وتابع أن يسوع قد اختار أن يكون في الطيبة قبل ألامه وموته وقيامته، وعلينا أن نشهد للمسيحية وحضورها في الأرض المقدسة، علينا الوقوف إلى جانب الطيبة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.